ماني محارب يا يمه ماني محارب والله يا عالم ماني محارب الا الكلام اللي فيك معودين يمه يا ولي يا ابوه يا ابوه يا ابوه.

قال يا خايف عشقك يا خايف عشقك يا خايف. والله احنا العرب شرجي طبعنا ما نقبل الزلات معودين يمي يولي

وضعنا هذا وضعنا والله هذا وضعنا نرمي افواك الياس معودين يمي واللي

قال والله أصيلة حرة وصيلة يا عالم حرة وصيلة والله حرة وصيلة فرعي وحتى البيت مودين يما يولي